فانا ويكرم يا أدوناي الرحيم. يرى خطاني ولا بحس اللي أنا فيه فهو نفيش حتى آوي نقيم سلحتان عبونين ونحطتين ونحلتان رحم لان كلاك يا ميد أبراديس دابرهام رحيمان رحم لان كلاك يا ميد إسحاق عقيدان رحم لان كلاك يا ميد يعقوب شليمان رحم لان كلاك يا ميد موشي نبيان رحم لان كلاك يا ميد هارون كهنان رحم لان كلاك يا ميد يوسف صديقان رحم لان كلاك يا ميد داوود ملكا مشيحا رحم لان كلاك يا ميد فينحاس قنان رحم لان كلاك صلوته دي شلومو ملكا رحم

رحمنا يتقلقل ورحم خالان رحمناك وصحن تبروسا منان رحمنا لا تعبد جميرا لان رحمنا مخلص وكل حبين ولا ويان

رحم الأودي من التلطان رحمنا بتاح شميال سلوتين رحمنا سلوتان كبير برعوان رحمنا كبير سلوتين وعودين بعيدان عكتين رحمنا رحم عن نشمتين رحمنا شتت أفتاي تعالى رحمنا تومر وزاخ رحمنا

انا واكرام ادوماي ادوماي ايه الحلول ايه الخطاير الحسن الحسن الالفين فهو نفذ حتى ونقي سلحت الاون الحطتين ونحلتان تمان مرعوت شحن وعدل مؤون رحم كخي مدتين صعقن بفين حتان اللي رحمها معلان محامل هران لو تتعلم بعيتوت كائن إيوا دعلينا كل حسن في ستان واليستين علينا ويعود الاسطول صدقين لرخيخ رحو وحنون ميبك شوال من لفانيخ امونتك هدعت له الملك يوشيب على كسي رحمي ومتنهير بحسدود العبود وطعمو معجير ريشون ريشون بابي محيلا لحتائيم وسمحة لبقو شعيم وخراتم لهم قمت ايل ومتال ولو دوت روش اسر زخولا

غير اللي معناه مريم بحيري سيقول عونيم يا مريم أدوناي بل قل لي معنا عمريم بقولي سيقول عونيم يا مريم هموني معنا عمريم في إسرائيل بصلاة أمو والو تمعوني ويا مريم

0: ويكره
1: أدوناي
0: أدوناي إيه راح حنون إيه خطاي ويرحس بإيميت بس الحس بالألفين نونسي عونا في جهة تأوين كيس رحت لها

بسيك من شيول لحي عالم رحمين في شوت شوتي مكاشت ويمك كربي مرحامي معماخ حيم طويم شان ويمك كي مكو رحمي معماخ صدقا وحسد سيمان ولمان شميخ أنا دوناي لهن ملابوتين السر ممين وبتين بتخلع ميخا بيسغل بخلوا لكم شهيم دمير بحير ورا ورا وش بيوزان ومشحيت وقف من ستان ويسرار وحلائم راعي